قزيارة قزيارة تنجارك توك خمضة وورن رش دا أزماني مدى بلافانا من تكربا شكرك ودنا با كاغذ جشنا خدم من تقري دابا ومن خليا بير آني من شروطي من اشجاب ترى كربا كلك بلكي دلين ربن جأذينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

أيلا زاخوكا بهدنا دلجيري أيلا لسرا أباه زلال برد برشات خابيري أجر تبجن بلندا شابرشا كما كبروشكا دجاري تخبر ده بجاري أرقشي هيلم نجاري

0: صباح بخير بروج عواب وعش بحروج درفتا كانو يا روبا لكانو يا جرك حركس خيس بك بحس كرني بدل سوزية بخشية. صباح بخير با سيدان.
1: صباح توهمي قهداران بخير وخشي بدل ده.

0: إجا دلدا جريك جي يعني جبو أو كسن جو جلكي كاردكن جلك ستريس درو جوانات هاي جو جار جاران جي خبري يحين يعني ولو بطلناك جبو يخوا تشيكن جلك جد بيجن يعني درفتا ما تنة يجبو يم زحمتة إجا جارنا جي جي نج نج ن نبوان روج اندريج يعني بلكي جارنا جي درو جان روج كيت خبري يحين أو روج هاني هي جابد إجا دبيجن مكاني أمي بري خبدين كيدك أمي هارن كده كل جمع ولو قالك دفرجي تنان يعني بلكي مثلا حديقاك بي چونو هاتنك بي مالك بي جانا جي نتميجي مزرع عجمة رور درد كيفن يعني اكتكار بيش خور هارب مينة إجا ايمش بوي من مثلا اسكارن بيجم اسشاوة دوكارن او روتين اخواني روجانا مثلا بروشنك البرداري بدنكار بقدحك شاير بجيرانا يعني اس بيجم افاياجي خوش بمشوارك بسياري ري وتفتلاكي مثلا العامودية بقارة تهرش خور بعد واري راج بوزاكي يعني تقارس بخوين يعني افتشتن ولو بتشوكن تفاصيل ولو بتشوكن جي بس روجا مرودك هرينا
1: دافيد دريجي تنام محمد صالح شقي

0: ملي قهداري ما أشخاد روجين وكا إيرودا وكا روجين قو بلا بلين قرما هي تيدا زيدنا يك دكارة حرتشتي وكما قوت چونو هات ناوي بخوشي با بحساني با إيروش بلين قرما هي إيرو درو ولو تدحسي هنكي باش سيدان إيواري بتايبة دولو من حوشا مالا بابين بوشتيمون باك دهات نابيش نقو باية هينك بو لي نقو قرما وك أو روجين درباس بو محمد صالح وروجي قوي تشلو ددواجي البيش يامن سبو دس بو بي في جا دس بي دكا دبي تشلو ددو لي إيروج دداني سبهي داسي هنا إيفارات باب بيستو بينج
1: ديسا كيش جي خوش دلدا يعني هما تدبي جنو إيفاري برقة جو خوش بي وكيد انتي قد عندن

0: ام هنا بورا بردوام برنامج دسبيكر وجي ساعات نهمه بورا دسبيكرين ها شاز دقج برنامج در باس ويمي حطاني ساعات دهوني وجي لقال وبن هونجي تكارن تفلي ما ببن هوج مر بيجن ونشاوا حزكن كون اجازه خويا بطلانا خو بداوي بكن يانجي تشي تشالاكي هون تيدا بكن هونشاوا حزكن كون روجي خوده دهافيني ده در باس بكن هون تكارن فيكش مره ريكن سر جمار مني تليفونك او هردم لبيشيا وفكري نشبوي بيوندي هون تكارن سر ماريج مرة ليخينن 09-60-224-64-08
1: جبونا ميان صفرنا هنه بينج حيث 06-4-6

0: جاره كدن سبابه بخير با گهدارن هي جو دلال امي دس بمجارن خو بكن جبا جاري عمودي كو شارا داريا گل با جاري عمودي جبريا دروجان روجا دشمي دس بكارن تقشيطا هجمار جكولان سركه كرن جبوي حاضرتين زفت كرن جبوي وان كولانان زدتر لسيرفي بروجي افكاري مسوار كوي اف مجار شوبان دي ونهاب مري الاستوديو سبات بخير بسوار
1: صباح بخير سيدان صباح بخير دلدا صباح ميكو داري ارتا بخير به
2: صباح بخير سوار سوار هاجر ام بحث قشراندني بكنش كان قد اسبي بويا
1: قشراندني ج روجاد شمي بريا دروجا لسبي بو شوج مفرقه غنديه الحبشي حطا ملعبها شرموله مقابلي مزلي عمودي لويدك الباشوري باجار لويدك دسبيكرن الياتي وان دسبيكرن قشت وجيج اولو كولان ولو قال لك كورتال ورهنا حجر مكسر تخيني جبرقي وي وي زفت بكن زفت تشبي جبرقي زوبي زفت جبوق زفت بكن
0: يعني جوان تاخان دسبيكرن سوار اجا كيجان او كولان امبيجن قدنافا في بروجي ازفت كرني دنا
1: جعدا بلديه كامل جبريد اج بلديه مبنى بلديه حطا روجافاي باجار لأوجع ده كامل حطا سويت هاوس وان كامل ديبر ديوار ويد إجل العمودي نازك ديبر ديوار يعني مفرقة
2: شارع تيغرتن
1: شارع تيغرتن ويد كي وأكيد إن جعدة عام جسر سوكي حطا دواري دربيسية ولد بالي دربيسية درل أو كامل جسر حطا دواري دربيسية وورجي بقشطينن سعره ويفان روجا دس بيبك وكيدن شارع عامش دوار جنية حطا قوسي عامودية تجاهي قامشلوية وكيدن ججادة عامش دوار جنية ولو بقالي باشور في حطا دواري كوا حداد بأسايش مبنى أسايش الويدك الورجي وبقشطين نجبرق الورجي وزفت بكن جادة حزامي جيج وقوك مقو مفرقات الحبشي حطا ملعبة شرمولة وحط وجودك جعداك بري خد التجنيد كيف ورجي بقشطين دو ولوز تشوملو موتور از دغريام جاليه دواري اي حسكيجي جبا كراجي كراجا الباجار حطا اوجي دواري كواحدات جاليه فيالي ورجي واد قشطين معنو نج بروج نت بروجا واندبو والورد قشطين وورجي غيرك زفت بكن
2: سوار تقريبا لو تشتي كوتا داد ديار كرنج شو لو تحسا كولان عامن اي سرا كان تشكي فرعيت نيد نابو عندقي
1: لغوري ما شوباند ولغوري اغاهي الباما ما سردانا بلدية كر ما قول لك جعده هنا او جيد قوتن غوري قل لك جعده فرعي جهار خرابون ميناك مثلا مشفى داري الويدك جهار خرابوية قال لك جعدي ايه آلي روجافا يعني انتي چه بعدين انتي چنا عدين قوتن قوت روجافا مدى يق كمياك باش هاتن ام هول دن كمياك باش بيم وام كاربن هما كيماني او كورتال انا بكرن تناسك جاوي كو بكرن كو نقرن
0: بلي سوار او امبيجن او كاري قشران دني هقر دي جهده خلاص بو ودي جهده دس بزفت كرني بكن
1: القوري جمر قوتن قوي دي جهد بي و كمية جي هاتي حد داندن الغوري شركه زاغروس طبعا تنسيق الشركه زاغروس غيرك فان روجا بيجي جبل بيزو خلاص كنا عمالي قشط
2: قال لك سباس جبوتا وانا غاهيان افكار مسوار كوي مربو ساعات خوش
1: ساعات خوش
0: شخو دل دا وقت تجي دا خويا كرن قال لك كولان باجاري عمودي حوجداري زفت كرني انا قال لك جوان جي يعني بتني يعني قابا قوتشيت كنجي بتني ترقيع عن جبوي وان كولان جابيا قال لك تعدال خلكي وان كولان عند كنجي هجر ام بحثا طاخا باشوري دبستان نظام الدين داوي جي بكن خلكي وان قال لك غازن عند كنت بيجن قو كولان وان قال لك تعدالي هاتيه اجا وان جي راديو ارتارا دا خوازن خو قوتن كان بهفر اللي قهدار بكن
3: حرام متين عسكرين مدرسان عظام الدين نابينا صناعة ومدرسان عظام الدين يعني أف حرامي نظام قي حارب وي ناسي وجبير كرنين عم كنا قلدرن بلدي جبو شعرامة شعرامة في چارده صالي وشي وي شخور ريك درنجي درس صناعة ويا قلكي شغالة بس مشتيد نابي نتشلة ونهاويني يعني زارو كي مدرن مدرسي الغولي عافيت قلبه أنا أذكر دكان السري قرزة مدرسي ده يش خوين كارم جين دكانه يعني يقولك نيم ترو كبير وأمن كان تيد بمشي نتشلون نهابين
4: خديو شهر عام شو صاي خرابي زبستاني حالي ماج بركيتنا وج زارو كي مدرن مدرسي عفت قرن قشد بن حري وهابين يساجي أم بجتوزاي يعني أمن كان الحوشية خارونين سياره يعني بسرعه لان ما نافته زيد هيلن
5: يعني انا سير بي قندن هنا الدردوري عمودي زفت بونه وشي بونه وايما امدني في بلدنا حركه ومكن كند العمودين شرعي ما نزفت كريمه كلا امد حريه دني وهافيني جي امد توزي دني
6: جي توزي اف شراغو وبويه اف 13 14 سالي بي اشتك شو ساي وحجر مكسر تشتغل سرنا ما يعني اش توزي بي و مالامي بخا السر 4 رياي يعني قرزي يعني اش توزي امنما يعني ناي دبراندين براستي يعني سياره درنوتين عجاج توز وعلى اساس هواكي بكن وحتى انا تشتقنا كرني يعني ام بهيفيني شرادير بجاري عمودي جوج كاركي خدمتك جوي شرعه هان ربك
2: قالك تاغ هن مينا تاغا أفاقو الباشوري دبستانا نظام الدين داوي الباجاري عامود دي كفاقو حالي وان نتو حالة جنجا ما عزفتا قوق هاتية قشارتين وقش خرابويا وكولان قشبونا كورتو كيفي دارن يعني تمي أو بروجيا آقير كرنا كولانا نيي سركبن دي نافا بروجيين صالانا دا نتاني يعني أو ريين سركب بيقومان قالكي باشا لي تمي ولو كولاني اي فرعيجي دبيرو بالا كسين برز دبا گهدارن آرتا شو مهرن استرانه که اومی وگرن به هر گهدار بکن به پاریزگاری بازاری یان دوره حس که چگوتیال سر وکرنا بریده لبازار عمودی.

0: بله گهداری من مجاره کدن لوا و گریان به مجاره کدی تر مجاره ما گری دای دو هاتنا پارزگاری حسکین نور الدین احمد بحسین عباس ری ریوبری اداره سیاسی لپارزگاه حسکی و راشد الجریان او ریوبری مدیریا آبریدی لپارزگاه حسکی حرسی کابری خدا باجار عمودش بگو مکتب آبریدی وکی کمین جار برنگکی فرمی و وکی کمین جار يعني وكي كمين صازية كحكومتي قول باجير ودبا بشتي كتنا ريجيما كيفن
1: شخد بشوازية وان ده بشوازية بارز غاري حسكي هجماري وجه كسايتين اي جواكي الباجاري عامودي وجهة لكي لكا خلقين عامودي جي لهيفيا وان بون وهروها انجمنا باجار جي دفي برچيا فيديو كومينهالي قهدار بكن بارز غاري حسكي نوردين احمد بحثا غرنجيا في غاويد كي كان بهفرا لي قهدار بكن
2: نبارك لأهلنا في مدينة عمودة بتفعيل وافتتاح مؤسسة مركز بريد عمودة. مركز بريد عمودة له تأثير إيجابي لتقديم الخدمات لإخواننا وأهلنا بمدينة عمودة، من خدمات مصرفية، تحويل الأموال، شام كاش، تفعيل خطوط MTN، مجموعة خدمات ودفع رواتب المتقاعدين على النظامين، نظام التأمينات الاجتماعية ونظام المعاش، التأمين والمعاش. ومستقبلا راح يكون هناك توسيع للخدمات، هي تقديم وثيقة غير عامل غير موظف يعني، ووثيقة غير محكوم، بيان قيد عقاري، وتفعيل خطوط سيرياتيل. يعني هناك مشروع بشكل عام بجميع مراكز البريد، والمديرية العامة للبريد مشكورة بما هي الجهود اللي تقدمها بتقديم أفضل الخدمات لأهلنا بجميع المناطق. أم جوارة بيروز كان أهلي عمودي قشتيرة فكرنا، وتفعيلات سازيان بريدة جو قالك خدمتي بيش بكي جبو قالي مرا جبو معناوة شنو هاتنيوة الباجارة الدفريد دور سهل بكي سرواناكي. أم جوار بيروز كان وما سوز دا جو دغير مجار دجيد ومديريات ايج دجيد دمك كرد ام حمكا تفعيل بك
1: شخوا جالي خوف راشد الجريان ريفابري مديريا بريد لبارزغها حسكي اوجد في برتشا فيديوني بي بحث او خدمه جزارين جو اوفيسا بريد بيشكيش بك دك كامل جهدار بكن

0: حكومية خدمية يتم تفعيلها في محافظة الحسكة. نحن نرتقي لأن نصل أن الخدمات أن تكون الخدمات قريبة من المواطن، وإن شاء الله متواصلين بالعمل، ونشكر الإدارة العامة في دمشق على جهودها.
1: هروها بريز راشد الجريان ريفابري مديريا بريدي لفارس قها حسك داخياني كرن قوة مكتب أوفيس وبا ودست بخزمة قزارين اي مالي بكن و اي بريدي بحمرنجي خواه يك دنا باويدا شام كاشا و رواتب و موشادريا ويرا بين استندن. هروها جي چاو عمليات اي سحبه هبن و حوالات هبن قوة دريا في مكتب يربي كرن.

0: امل و وگریان به مجاره که دیتر گریدایی به نرخی زیر گودوان حردروژین در باس بویی نرخی غراما زیر رج سسی حطانی چار دولاران بلند بود سوکن باجارین دوری دوش خواه سعر غراما زیر دهات فروتن به صد و شازده دولاران پشتی گوداکت بو صد و یازده دولار دیده ما در باس بویی ده دلده
1: گلکی دادی که دو هلدک شاید نورا چار پینج دولارا شخواه روژانه ام دکارم بیجن یعنی دولارا کود دو سه تیسر تنر روژادین دادی که و دوی یکی دمایین و چگهانا رادیو ارتال باجار قامش لوشین دا محمد برای خدا بریز محمد خیر رمضان او خودی محلک زیرا یان زیر کره بحثا وی یکی دکه کام گوه دار بکن
2: گودارن آرتا ایرو اسمی وانا یک شوان دکان فروت نازیر لبازار قام شلومه اف تندری هفته یکی ده چند تاق امبیشن بهابون تی سر زیر هر وها داد که بی تا زانیارین زیده تر لسر وی یکی امزانه بیم بی چما بها ده بی حق دسته وینا آنها بوی چه قیسه بریز محمد خیر رمضان او میوانی منو ویش مر بحث بکی دما تباش با ام دخوازن زانم بی ایرو غرام آزیر بچه قیسی تی فروتن
3: احلا و سهلا سر جعبه مرهاتن غرام آزیر ایرو صد و حفظه دولارای دوی اینه دیش صد و دوازده بو صد و حفظه تی بی چما بلنده بو چما داد که بی متعلقا عرض و طلب وقتی طلب حبک استقرار چید بی طلب سر چید بی عالمیا یعنی دولات بنوك طلب سر چید بی استقرار مضي خرمس چيبه بي حبكي وقت بي نفط داكه بي حوي توجه هار السرزير از بيجمو يديسي بهاب بدوي قناعاتي دامن چما داكات وقتي حربا ايراني وامريكا بلشي توجه قشتشو نفط كرين دولتا احتياطي خويني نفطي زيدا كرين عالميا طالب سر نفط چيبو دفزير قريان طالب سر كيمبو عرض هابو حبكي ارزان بو يانا ما بقلك جي احتياطي فريخة ما كرين زير بصدو بيجيو سيا ما قلك كرين ما قلك شخصية قلك كرين
2: يعني أنا بر بهابوني فطري ولا بر داكتني في الجورينرينا
3: أكيد أزن كارم شتر بيجي بس بهابون نقطة إيرو روت بري 4 سالا بنارق غرامة زير 50 دولار يبو إيرو صدو 17 سكيني معناه بهادي به وبهابو كيها صدو 50 استقرار شيء نبو داكت بس استقرار شيء مضي قرم زبب طلب حبكي سر نفطي كيبب أزدوي باوري دمي ويبهابي
2: حق دست تیگوتن گوگل کی بهابویه بوی سه ضعف اند خوازن صنم به حق دست هر غرام کزیر نافبره چقیسی حدا چقیسی دلار تی فروتن و چما
3: حق دست بهانه بوی زیر بهاده به حق دست پیر بهاده به خیاس هیه وقتی تصنیع زیر هنک جی گلک تعب سر چید به و هنک جی گلک وند داد به خیاس ده به اواز یاغای بهتر و هنک جی جی تعب اوی تن یوک مباری مان فردا سبیکال یرات شتولو سیاغاوی نا هندکه نگلک ایجاش سه دولارا چار دولارا هی حتا دوازه دولارا جیهی سر نوعی ویدمین سر شغلی تید دمین سر تصنیعا ویدمین سر خیاسا ویدمین
2: وقام مفردا ام بحث بکن یا زنجیرا ام بحث بکن افچه قیسی
3: زنجیر و مفردا تبقارنین بغیر تشت نگلک بس مدیلات انه حدیثتین انه چه بونه اوانا گلکی بوانا یعنی نمشتر گوت جدل ام چارا دفروشن ایم بطن او ایا بششاب حفتایی اوانا تبقارنین بسر سعرا زیر و نگلک ام ولود بینن ایم ام خوخ تیم دفروشن سايق سريع غرامي بسلن دولار كيف هيدا بكي هيتش نوع عم هني سر ما بعنا أنا ما بيعز دولار عني أزي بدهم دواز ده وقتي تدرم مالي تحسبين أو دواز دولار سنة إيه بس تخازم تب تبحفتها بده وقتي بحفتها جمر بيجي بحشتها بتدم إيه بالمقابل جي ويبيك أشك وموديلاتي حديث بخازي إيه سيا غاوي بها نجبو جبو زينة كري نجبو خزينة كري بيكون فقير زاوية وبرابدة لين أبرسد كره حتى منين يجي بيويتا موديل خوشك ناني موديل خوشك تين بيقول السيا غاي برا أمجي معاناة كده أمجي ما بيتر معاناة كده يعني أمجي زبون بيتر زانن بي كي جاباش وكي جانباش وتعدي ولا نتعدي أمدي وقتي هونيش خزينة بكرن إيسيا غاوي كيم فر وكاخي بس وقتي تزينة خازي يعني إيرو عدم المواخذ يتضرف ستانكي سهرة كريت كي شار ست حزاري نولو وبيترشي ويك هيجي بسات حزاري حقي بي سات حزاري تدرئي قل كي بهات كرتت بخشك أم بشافك جيد بغمناك معمارنا وزيني
2: بدعات أنا جوار جكويدة زيري خبري والشاميتاني والشحلبيتاني أنا شكويدة هونتيني
3: أنا سوكا شامي جيبابوي أحلبي جيبابوي تي أم بيتر وينات بين لأنو أي تركي كتي حبكي سياغاي بر موديلاتي خوشكترن بس سياغاي بر تر بس شامي بابوي حلبي جيبابوي
2: تفكر بازار قام شلو ده هي
3: خدك كامل خاصة في افتريك بري مغتربين قالك دهاتين بري موسم دهات وقفي تشاغي يجي موسم دهات تشتي جراند كارين يعني موسم بري بهربو أنا أو موسمايا إزلام كيبو سرزارو كي وزعي بو فاتوراي وزعي سر چار شخصات تمام وغرام أزيروي تشاغي نوك نهاك أبو بازد بيز دولار أبو مو أزمة بو قالك لأنا حبك الشغل كيما
2: بريز محمد خير رمضان خودي ديكانا كفروتنا زير جقام شلو القلمة بو قلك سباس بودة
3: هلا سر جعبي مقلك بخير يونهاتن
1: زير جيبويا وك حار تشتي دادي كفا وهل دكشا وحرية تشتك تنرد بيجا بتشكي دم في قريداي جارنا جي أو يعني مثلا نظام الفائدة بيتشيد لأمريكا أو دي بيجا رولو باندو راخوات زير ده دلي زي قابا تسبيد دبي قابا انخفاض دبي قابا بلند دبي لسيدان لغوري كسم بسبور دي بيجن أم جار جاران نما دزانن بيبي بري زير لكي دا كيبا وي چوابا إجا تعدب لكوتي لخلقي بيتر موسمه وموسم خلاص بيداود دس بيبكن جا او كاسي قو بوكا دخوازي يعني او كاسي قو خلاتك للجمو يهب او ايقو زحمتية دبين انجبرقو عادات وتقاليد مهنكي ولو قريداينا بقاني نازير وكري نازير وطايبة جبو كيرا

0: هیوی دکن چه کسی اولو بیر یا هدو کریا دیده مکنیز ده بحسکرین بخوشی به هیوی اکا مزن اهو ببینه دور بون پر بویا هر مالک هر کسک اولو تدنره وی ایشی دکشین ده مسئله یا دور بونی ده مسئله یا بسال دو دریش خلکی اولو هفدو ندیتنه ایجا چه کسی گوهی اولو بکیف و خوشی هفدو ببینه تشتک وك جواتا مع الباتي وحسكرة وكسي ودوست وناسي قوك تميد ليه تبسر وان فيي تنيي
1: راست دل دا يعني چقيسي دوربون چه ببجي يعني تدبيني قلك جوانجي دوه دقاقو هفدود بينن او روجن خوش او جواتو بيرانينين خوش قشتي بالاوان جاوكي تقود جي يعني مالك تنيي وبيقو كسك جوية مع الباتا هاني دور تنيي بيجا افستران نولو جي تدبيني ولو افي قو دور قشا جي تين بالا مرو
0: بس بير مرا عاجز
1: جيت براسته ولو
0: مستي اين خوشي جيت بالا مرا يجوا وقتها قوم رود بي او مروفي مرا جوان حزدك برحتين بكيفن بين خوشينا افجي جهي كيف خوشيه كمظنة خدي ولو كيفي بكا بارا قهداري ما تفدا جي سباس جبوة يكوج دس بيكا خالكي بمرا بو حطا انا كا سباس جبوة هفالي مجي نبيل سفوك محمد صالح لسر كونترولي سباس بو تجي سيدان
1: جيلك سباس دلتا حطاني سبه هم بمين دنافا خير وخوشيه ده بخاطريوه
0: بخاطريوه

0: استرانا كمه متشكريا
1: ها هو هربجي طب خد شكريا اواز وكلمات جيتنا
0: اواز من كلمات عبد القادر نوجي دوستي كما ابو برد نفسون كلمات اينا
1: هربجي شتويرا كلامك

0: گهداری من ها دایی که که استیدیو ایل گل منه و بویا میوانا من خانم سهیلا شیخو ایجادشته خوش چیه گهداری من گهدایی که جمرو را قال خیر و بیره هاوینه بکن و قال که دا دسته خو بکن خانم سهیلا دمات باش بیت بخیر بویا میوانا من
1: ساغ برحیمی سرچعویمی عجیب خیرات ناوت کیم اهلا و سهلا سرچعو
0: ساغ بگل که سپاس وقتم گو خیر و بیره هاوینه چاد بیراته
1: والله ما همه تو بیش چی تی بیره مرو تدی گاوه هاوینی دوی هاوین باوی فقیر و فقرای تفهم کر یعنی جه موسمی خواه و جه خدرا و جه پنجار و جه حیوانا و تو بیش چی دادا تو بیش چی اموری هاوینی علی یکی عامل بی یکی فقیر بیش خورد سبب رزقی هاوینی فری تو بیش نبیش خاصتا حیوان پس اری عذابی های جید بی پس مرز بس دولتا بلزو بس تفهم كير يعني قاوة بس قلكي مرو عود السر وبي بس مرو نعيش خير وبركتا هافيني بر ما شاء الله نت ايم دك نت عزيب التهر تولي خسكات البرسات بس يبايا لو جرا بس خوش
0: خير وبركتا هافيني دي عالية بس دي جاشوه قدامي بره بيتروك بخير وبركة هبو جا او شيري وددوت او شيري وجوي بس يدر دخست ودقر چوچه وچجوي شيري چه دكر
1: دادا عولي دس بيكي تدكر بنير مثلا امانه هنا تامين التكرباتي بانير يخو بفروتا بانير جي دوي دايك زانه دايك بدمير وجدان تنار بانير تفاوي بفروش خلكي دوي بانير تجي خوش بمناسب بي وقت بزبونه تا شي ببن تفهم كير تبوك بانير وداوياك بانير دوستي تم حبيت تا اموري قشا مشاندن تي فتراكي جاتش خربكلي تاكلات روني خو جي دغري شما انا انساني انا نرينا نظرا عالمي قشاكي مش برقروني حرناقون انا اي بري قشما انا زارو كيولون تديد بابوكا نظرا البرجع بيوانن اجاتي او دوجي خوشي بكلاتي روني خوشي بكرتا تي او دوايا يا بكرا مير يا تي تكرا كيش يا ببا چورتان ببا چورتان دادا ايجا او چورتانا يا جي تهلان يا چله تا چله او چورتان نرم دكر تكاري بكرا دوفا خورا تقاريبو بقرا او چورتان من ميرا چورتان جي خواري
0: خوش
1: قلقي اري والا دو خوش انا مي تاسك داني خوب كلينن وما اصلي دك بيتعمي اي دو دكالي ولو يعني بتعم او ايلي اري والله افيدا ودور صوفي وي هي هي باس ودور تبخكي خوب فروشت البردستي خود قرينه ما شاء الله اوش كدك دلال جيتي وهما تبيتشي يعني باش فيدا بس قلكي هي وبنير ولو بنير خو قوات شيري خوتينه قرم بتو دعول درمان آفيجي حيا بشكي كيولو هينك بو خوش بو تب قرمي درمان بابي بنير شير ترشتب او بنير تي آفيت نما خوشني بنير تدرسو كي جولو وك صافو كي يقول قل كيلتا فادقار المهم خودي عيبك مرو بيجي يعني دمير وجدان ما انا تا سريك بنير تاشتيك لي
0: بري
1: دميري تنا حملين توي بنيري تب اوي بفروش خلقي دس بيكا مشيري خو درمان دكر ساعتا خو عيار دكم دس ساعتا بنيري خو الهف دخم تتكسا فو بارزونكي خو رحيمي بينج دقا او اولو خو مرتاح خو برد دي جاركي بيفز باوردو كي نادم بنيري خو وتكم صافو كي تبكك مني توج كي سر داتينم وتاسكك مجي تجي خوي هي ازويج داتينم سر پنیر یم کاره تک پاشلا خو به کیسک بشینم بلد والله
0: جابری حلی زیده دما خل چولج در باز ذکرن تدید جل و چول هان کی جی دمان و به شیر پر بو خیر و برکه هبو گله کی پنیر چه ذکر ماستم کارم بیژن بکی روزی جار که دو جار اجی چه ذکرن جا چوا به براده او ماست او پنیر آیا و کس کارم بیژم و پارس نای ذکر جتر شبونه که اج گرمی
1: اردا چولی هینه که چول بری ما تا ندی بیستان شیده بون ما نه اکید جو رطوبت حیا بیستان شیده بون ایجا پنیری چلو بیاده او امدین مرکب ای قرشکینه تا داتانی سر ماسته خوش بو حشرات کش بو مشککیش بو معرکی بو تشک نکه به ماسته تا ده او تم هینک بو تم خوش بو
0: و نت خس نوا آو ماوی دو جی
1: اینا دور او بشف تا آوا خود درد خس در وش بود پیدو بکلی نبدو آوا جمدی بدو نای کلان دن رون پینا کرد اری والله جا انا بوزا چی بو جا غساله چی بو او تعماوان جیتنا بی تعب
0: اری بری حری زده ورون خود چاوا چی دکر و دکلا و چلو دکر حیا او رونایا وی بسر دکت
1: دادا تی باش بکلی حیا جارک دو سیت المشکا خود نره اری وارونی تا بو گریک بوغريك تهنك آوا جمدي ديجي بيدا دكيت جارك دوا جار دي مشكا خو بكلي فيشتي تفالا كرت ني فيشكي خو تجمعيني توك مرو غافا بنير كسديني غافا تخوي غوشي در مالات كسديني توي ني فيشكي تجي خو يدك جبو ني فيشكي تترشنبي روك ددوس سي ساعات لا تجبو اسبوعات قد يا مثلا جا بينشمي بيني بتروني خو بحليني تكلد كلد كلد روني حلاندي دبوك حيستري تشعفا زلال فاقش او شور ابني دمينت كاربي غرا خو تشيكي كاربي خوار مارنكي تشيكي هناك كيف ان جيرتي دخونجي حبكي شور بس روني حر خوش بطعمه كسنافيج كسقي مش ناكي و تجار دي دوي خو بكلي جار دي تاني فيشكي خو تسرفك حياه اسبوعاده اسبوعاده جار دي تروني خو بحلينه وجارونجي دفيتتك هيز هيزي عياري كارا وهندري هيزي

0: خوشی اری والله
1: برد هاویني د حري زيده اخواني گو چي دكر و چوچ چي دكر شخه تا قال ميريج جمركر قالك فردك چي دكن افردكا خياره سيره
0: افردكا خياره سبها مال كامني باوي منانك دو دور كرناني تنوري تاسك دو دو جام برا سرد دان وجنفر خياري خورد كرتي حبكي زلامي بعمر مزن لي اختيار بي جبوناني وانر مبي ناني سار جيت انا دافيت شي ند بوتو باوي جي ما حيفي ايرو نافر ني يوميا تربين تنوري ناني سار يا صباح بكرا فردك يا رجاديش تي بكرا شوربان نسكي بو قالو بيرا اختيار الا روكي تني مدخوار تبقود بو تبرشينت بو حياي فاري كسيف رافين شي ند كركاش كان
1: وميرا خوت شلو تشي ذكر
0: ميرا خو
1: تدوي خو دكلا وتشاو ذكر
0: دو تي بكلي تي دوي خو بكلين هيدي هيدي وبشتي دويتا كليات في تشينا بدقاكي جي تكفتيش ناف در خاسك الهافخ والهافخ شبو قصقص كيني قافا دويتا بحمد خوا كليا وتشايكر وجا داني خوني ميريتي بشوتي بيداك او جيت كير حيا قداني تدفتق تفهم كير او جني انا ابو لاي مفكسكي انا وكي بارسكاني او جيت انا قاب دو سسي جرني وهبا ايدها بايدها مرود شوت كتاد بو داني قشارتي وتيبانيا
1: جا بری اسکارم بیشم آنا ماست مدمینم جیده دکن لبنی هما تشتی مزانه نمش خور لبنی چه دکن بری او ماست دماغ و چت کرجه و چلو دکر بری کترش ببه حیفه
0: بری کترش ببه ناش غیری بکن دو دوان جی مجید کر لبنی و هینا که ماست بود تی خوی پیدا کراش بود ترش نبایا و زو آوا خوشی برده دولو دنسل زو دنسل و دورا که او لبنایا جی تی تکرا قطر میزادو تی سر تجه زیت بکرا گاوا ماستی نه تو نباتی بگراتاشتی بخواره جار که میوان که مهات لبنی و پنیر و ماست و چقل ماست من البردانی گو سفریا و تشکی سور سر تنه گرسی پیگی الحمدلله مگو دانا خوده شکر خوده رچن حیوانی مروه بی بخیر و برکته تحرر روژه تو چند ساعت الماست بکر بی برکهی بس ماستی تا روژه نیف کیلو بجی كيف سر هفت زيدات ميني مالي تشتي مالي بركي اري والله
1: بري كارم بيجن افتش وقلك جماس تشي ذكرن جان ها اختي ماس مد ميني جي غيري وينا ام كارم بيجن ام تكن شخور بك فرافينه كم كوسا تشي ذكم كوسا لبنيه تشي ذكن ام كبه بلبن تشي ذكن بري جي افخار ني ولو هبون وك فرافين
0: وك بماس تلفزيون يد جانا دغو حلب حلبي فينا تشي ذكن ابا لبنيه بيشي شاكريه لبنيه انا جاي مزارو كما تشي ذكن نجبا وما استيك زيدات مينه دكن فتوش نان قليل ونوكي خد قليل وري والله
1: فتي واتشد
0: كان فتي نا والله يا انا خير وبركتاب حيوان رحيم تشكي غريبه وقاوا خد راتجي هبا بعجاني تزيده بوانا تعشك البايا تفهم كير جبوتش لا ما تشلا بعجان بجم كسيتنا بون كتكام وبنجار وهما تبيتشي خدي كاس بلكي بلكي حرج دهر وجا خلنات شون سوكي ما تنب حاجاتي تشكيو مريشكيتي ماليها بون بنيريتها ما سيتها شيريتها تي موطاجي تشب
1: حرتج خير وبركه مالي خير
0: وبركه مالي بو اري والله
1: لغوري قوم بهسي دبي دمالي ده تشتك جشير هون دانت بو حرتج بدستاد هات اما دكرن و به برکت جید هات خوارن ججوی آوا پنیر جبیلی لورک و تنها به تبریا اگم دست به بکن تجمر بحثا خوارن اگ دیجی کر و چی جه چی دکر و لورکا خود چاوا چی دکر
0: تی آوا پنیر حیم پنیر آوا پنیری تا پاقش بی تی ویج بکلینه و حیا باشن کلبینی او جید بلورک ای ما تزانت عمال لورک جا ماست تو نیفش خوشتره جا خل حنکی خواه مفلان کس و لورک دخو یعنی آوا پنیر بی قیمته بس احسن لورک جیتی احسن تاشته جی درد کف والله اری والله
1: هوالك مني عجيب بجمر بحسات شورتان وتوراق جيكر افانات شنه افانات شاواتين شكرن شلوية
0: خد دير حيمي من توراق شنه كلين كام دروابكم حشيته بس شورتان ما شكرية فانا دويتا بربي تيلو نكر ما يلو مسلمانك جيناهات نبر تيتيك كيسي شابان افبري كيسي آرد هبون كيسي شكر هبون اي شابان وهي دي تيتيك صافوكا خوده او افجي داري تيلبكا خوي بيداكي قشي بك وكيكا خوی پیدا که بکو که که دین سر سفریه و دین برو که تیوی چورتانی چله عین جا محلان دی و مکری میر ما دوي وما بطعم ما خوشه وجشلت جوجي جمدي خوشه
1: جمدي دوينه
0: اي والله
1: قالك يسباش بوته مش بوفان بيفيتني خوش مش بو هاتناته وجارك دجيز بخير هاتناته دك
0: يا اهلا وسهلا سر شعبي وشو بخوازن اس حازرم
1: صاغ قال لك يسباس خدي عمري تدريش بك
0: صاغ سر شعبي مرحيم مني
1: قهداري ما بمر ابو خانم سهيله شيخو جنك گوجمر بحثاوي خير وبركتا بري وهافيني كرو ا بازو ا شيرانكر گلكي سپاسج بوينا وجبو هاتناوينا

0: گهداری ما هاوین دم سالا چالاکی و جیانه یا روش دریج دوین دم بهتر به دسته متکوه در عین دمه در جی چالاکی لجمه زیدهتر دبه ایجاد به دم سالا بزین انرژی تندرستی ورزیشه مجیدی دم آویم بری خدا کوچ یارا یوسف و مپیره بزیدهتر بحث اقبال جنان و کچان یا لسر نادی کر او جی بریا هف پیوینه که تومار کریه ورم پفدوره لشیرت و آگاهیم وی گهدار بکن. گهدارن آرتای دماو باش به نهاب مریه کوچیارا یوسف جباجار حسکه بریا تلفونی الگلمنه کوچیارا دما تباش به
1: هلا اهلا وسهلا صغر بی و دم باش جورجی
0: کوچ وکم زانن گو ده هاوین ده لفیدر نشاط لجم جنان و کچان زیده ده به جا بهتر دخوازن بری خوبی ده نادی ریادا بکن قبال نهال جم ده چاوایه
1: بخودي بنا اقبال باشا انه بدايتها هافيني انه اقبال برد بتناسكر قال لك شبيرك ابن ولا شقيزابن انه هدفها وانا نهبن جبو صحتها وان ولياقتها وانا وجسمي وان بس دائما امدرك زين انه رياضه اسلوبك ش حياتها مروي لازم مرو مستمر بسر يعني نهو في فصل الصيف بتناسكر لازم انه حتى لو هافين بتشلب تشلوب او على مدى انه باشت كنجي رياضه بك باشت
0: او في احري زياده قوتين بري خود دي النادي كينه
1: والله بيركنجي قيزنجي ام حم في اتا استقبال دكن عمرية بس انه نسبه برد قيزابن شبيركابن او عددها وان وجودها واناش بيركادت ايجو بصحتها خو ولياقتها خو مقاتبن انه كبناء عضل به ولا انه زياده وزن به ولا نقص وزن انه لازم مرو انه الفي تشتي مقاتبن انه كالي زعيفوني به ولا قلوبوني به ولا تضخيم به
0: إجا أو كتشو جنين قوتين بري خوددين نادي يوانا حالي زيدا سبهاتين يانجي إيفاراتين
1: والله بسبها جيتين وإيفارقي جيتين بس حسب ظروفي وانا أنا غالبا طلابي إيكتش إنه هن كانت فضلين إنه مسائي كما إنه دراستها وان كاري وان خلاص دب يانا جي إنه بيركي مثلا إنه ولو تبي حبكي إنه قلوبون بوار هنا دفضلين الفترة صباحي قافا قو كاري خو أعمالي خوني إيه يومي إيه منزلي خلاص دكن
0: حري زيداج بو صحتتين يان جيج بو خشبونتين
1: كان جبون وزعيفونتين وهن كان جيج بو خشبونتين او برياضة بشكل عام جي انه باشا ان كان انه خشبوني ربي ولا زعيفوني ربي ولا تضخيم يا ربي
0: برياغو هون دست بي بكن هون تشتكي دخون فدخون نشاط وحيوية كي وقت طاقتك زيدا بدوه
1: بري ويناد أميج متدربات أربيجن إنه جبو نظام واني غذائي لازم متوازن به بري ويناد مرو تشلو بك إنه خضاري مرو بروتيني مرو كربوهيدراتي مرو له صحي به إنه تغذية شكل أساسي جمرو ربه إنه مرو تيد بنجح رياضة تانية تشتكيناك وإنه أشدنا صحينم إنه مرو وجباك سفك بخو بري تمريني ساعتك تقريبا بلاقى موزك به بلا خرماك به قحوة به وطبعا مع كميات كافيش آفير لأنه أم قلكي املاحة قابا مرو ناليز لا شي مرو قشد بخويدان طبعا ام بحاجتي في تشتينة انو خويدان جمرو هر انو تشلو مرو بك آفا خو مرو حاضر بك بلع رشك خويتي دهب جبو او املاحي قابا قوش لا شي مرو دركف مرو بعوضي
0: اجا او قربونا قوهن باري دز بتماريني خو بكن او مداوينا دماينا تقاسة
1: او شي الثانية يا مثلا ام بيجن سيد لازم مرو قرم ببه
0: باشرة بشتي قوهن دز بيدكنون حياة تقاسيد ليزن يانجي القور حالي دمينة
1: نقلقور حالات تدمين يعني أنا إيه قلو بالنسبة مثلا إيه بداني وان أو لازم تمستمر بسر بس عضل أريقو بين مثلا تكبير عضل وانا تناسكر أو ياوي إحمائي بلا باز ده بيز دقابك وميدست بتضخيمي بكم
0: التزام تقاسي قرينك دفي حالي ده
1: يعني التزام أنه تسر مستمر بقلكي باش بس أهم شي مروقتنك
0: أو نظامك صحي تددوانا بريا دماغو هون دس بتمارينا دكم دماغو تيم بري خدتين بنادي
1: أبيا تشتكي قلكي أكيد كده والرياضة بين نظام غذائي ناب يعني هج أز بيم أز بليزم أو ساعتها ياب جهد وقابا قو أز خوارناخو صحي ناكم أستفيديناكم يعني أفري سالتها مج خوارنا مني صحي هم بري حمتشتي دي نتائج سريعة ببين إنه قابا أز نظام مني غذائي هب وأز رياضة خوشي بكم أزي نتائجك قلكي خوش ببينم
0: كوتش القري خبرياتي لفيدري دماغو أو كتش بياجي جنبه هجر وزنا يانا أو قازي دبجي لدماغو تي وتماريني خوبك بيجن أولى يا قتل جملة قلكي بكيم بهناي زود تشك لش أسباب فتجر تأثيرات شل سر هي
1: أبيا بنا أسباب قل لك فتجر أنا هنك هنا بيكون دل بوارن هنك هنا بيكون ربو بوارن هنك هنا ناحملين يعني أكسجين وان كيم يا تغذية وانا نصحية يعني بري حمتش تمرو استشارة دكتور بك استخوازم لازم بكم إنه أف طالب بيبام كاتشوف طرية شن خوشي طرية لازم إنه وضعي خوقش يجمر بالشرحين حتى أسكارم الجور وزناوينا نظامك صحي بديمي وليستوكك إنه الجور لا شي وينا بيرك ماني أنا قل لك إهمال البوانا هيجين كش خوارني جاهزن خوارني جاهز قل لك بيرك ما ضرران دنا تناسكر وأستخوازم إنه أز رسالتك يش أهالي رشينا إنه بشكل خاص إنه في فترات هالي أم دلاحظين إنه زيادة وزن شيد بالجم قشة وحتى نشاطها وان كيمة كما بسبب إنه اعتمادها وانا سر وجباتي سريعا سر سهرانة سر مشروباتي غازينه وقلة الحركة تناسكر خوارنا واني منزلي صحي بلا بربة وزاروكي خوشي بشجعين إن كان أو بن ولا أو ولا زاروكي وان بن ولا إنه ممارسة رياضة بلا بكن وقدر الإمكان إنه استخوازن دوري أفخوارني مصنع أبي جاهز كيفن لأنه صحتها مرو أزاروكي مرو مسؤولية مرو مشتركة وأفعاداتي مني صحي قافقو مرو وك مرو بنزرع اليوم أمي مستقبلي خو صحتها خو أمي سبيب بينا
0: قال لك جنو كالجي هند بجن أما دست بشونا نادي بكين هجر سبتا بيبا هجر اسبوعا بيبا لنراز دفك هذا إجا الفيدري إنا ما يعتجوانا تشيه
1: إنه أز رسالتها مش كتشكي مرش بيركي مر إنه البنداس بينا مين تيتاني مناسب كان جيبا ببلش يعني صحتها خبس مرين لأنه صحتها مر راس مالي مني حقيقية وكونه إنه ثقتها وينا بنفسها وينا وبخو واسقة أز مقارنة برحلة خب كسك يرناكم وطبعا حر خطواك ما شاندري نادي أو يا خطوة ما جنس خامني أقواري وأجمل ري وأصحجي طبعا أو تستحق إنه تكون الأفضل
0: قال لك إسباش بوتا كوتشيارا
1: ساغ برابيت ساغ با
0: بمرا بو كوتشيارا جي باجاري حسكي قال لك إسباس گهداری ما ورزیش هش و رح نودک و هروجه که ورزیش گاوه که بر به تندرستی و جیانه که باشتر دهیه لصحت خول تندرستی خو باش گهدار بون ورزیش خو جی بکن.

0: گهداری ما دو هروجا سیشمی حفتی مها حفتا پوستخانه باجاری عمودی پشتی گردن اوینا بسالان هاد فکرن. او جی به آماده بونا پارزگری حسکی نوریدین احمد هاد فکرن. گهداری ما مجی وکر رادیو آرتای بری خدا ورو راپورت اک چیکر به پارزگری حسکی نوریدین احمد را گوته ده پیروزباهی لخلکی دکه و بهتر بحثاوان خزمت گزارین گوی بیم پیشکش کرن دنواوی راپوری ده بهتر امیناس بکن کام پفدوره رو پلا آرتا وکن و لی گهدار بکن.
1: بداية نبارك لأهلنا في مدينة عمودة بتفعيل وافتتاح مؤسسة مركز بريد عمودة. مركز بريد عمودة له تأثير إيجابي لتقديم الخدمات لإخواننا وأهلنا بمدينة عمودة من خدمات مصرفية، تحويل الأموال، شام كاش، تفعيل خطوط MTN، مجموعة خدمات ودفع رواتب المتقاعدين على النظامين، نظام التأمينات الاجتماعية ونظام المعاش، التأمين والمعاش. ومستقبلا راح يكون هناك توسيع للخدمات، هي تقديم وثيقة غير عامل غير موظف يعني، ووثيقة غير محكوم، بيان قيد عقاري، وتفعيل خطوط سيرياتيل. يعني هناك مشروع بشكل عام بجميع مراكز البريد، والمديرية العامة للبريد مشكورة بما هي الجهود اللي تقدمها بتقديم أفضل الخدمات لأهلنا بجميع المناطق. أم جوارة بيروز كان أهلي عمودي قشتيرة فكرنا، وتفعيلات سازيان بريدة جو قالك خزمتي بق بيش بكي جبو قالي مرا جبو معناوة شنو هاتنيوة الباجارة الدفريد دور سهل بكي سرواناكي. أم جوار بيروز كان وما سوز دا جو دغير مجار دجيد ومديريات ديج دجيد دمكي كرد أم حمكا تفعيل بك.
0: گهداری ما گاوک پر باشه به تایبت جبو کسین گوه که گو پارزگر داخویانه کرند. نوارا پورا خوده جبو کسین دور گو بری خو بریه دریج ودکن حیا گو هرن وکه ازگارن بیجم راتبه خو بینن و تشتکی به گریدائی ویم جاره بینن. اولگوری گو پارزگر ده نوارا پورا دجی داخویانه کرن گو وی خدمات دن جی گاون باشتر جی بین پیش کش کرن به هیوی اثر کفتینه گاوکی گلکی باشه.

شش ابن داري لكت لبرناي آري جسر راكي بباري لدلي من تدور ما دلت شش ابن داري لكت لبرناي آري جسر راكي بباري لدلي

قزان وكي ودست هدس ملا سيرين وبشكو باري مكلوينينا قزان وحبالين وقدي قدي جنارين وقفو دي شاوي غرزين دني ونسر سندكي سالان

عزيب لي خدمة عزلي تاسلي مالك ويرا بهرا بمجال مرب لي خدي جار ودلوا بالتما عمدي تبو بجنا بلين ويوتي تنتاسا سري ويكي كيزي رزر السر بسرما بلي قلي حوالي نو قلي قلدي زيناري نقو خدي شاوي غرزين دني ما نسري سندكي سالانا يا رامي قديم لو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

كيس كيد كوكرو لاوكو ودر دي عشقا من كي در دي كي قرأنا بس بدل كي مالا بابي من ربنا قدي ورو حرم بكشا دي تور شوكي حوباري نوار شوين دوي خدا نخالو خطي گردنا من برش مالا سريشا

شاش لو بعد ربع برضا نخش عدا غزا شقا زبري خدمة سري شاشري مالك براس كانينا المربن يخذي كاني كناب نابين امني نزاني جو تكسكي بكسكي يسر ملي وداتي نخاري ميناني هارمشي برد كانا وكت شاري خوزة مسلارا يشلك نير من خابين بلش خوشا واسر شاشر مالك بنان وكي آغا تريد مشين سحرا سبي بقود غازان بزعرا ونشكين البرفي وشوي حوبارين وشوي برس فلاد وخدان نخالو خطي قردنا بجنا بلين بربن خدي برفو ليلا ونو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: گهدار من ها دایی که که استیدیو ایل گل منه و بویا میوانا من خانم سهیلا شیخو اجاتشته خوش چیه گهدار من گهدایی که جمرو را قالا خیر و بیرا هاوینه بکن و قالا کدا دسته خواه بکن خانم سهیلا دمات باش بیت بخیر بویا میوانا من
1: ساغ برحیمی سرچعویمی اجیب خیرات ناوت کیم اهلا و سهلا سرچعو
0: ساغ بگل کی سپاس وقتم گو خیر و بیرا هاوینه چاد بیراده
1: والا ما همه تو بیش چی تیویرا مرو تدی گاوا هاوینی دیوی هاوین باوی فقیر و فقرای تفهم کر يعني جي موسمي خوي وجي خضرة وجي بنجار وجي حيوانة وتبيش تشي دادا تبيش تشي اموري هافيني على يكي عامل بي يكي فقير بيش خورد سببي رزقي هافيني فري تبيش نبيش خاصة حيوان بس اري عذابي هاي جي بي بس مرازي بس دولتا بلزو بزي تفهم كير يعني قابا بس قلكي مرو عود السر وبيبز مرو نعيش خير وبركتها فيني بر ما شاء الله نت ايم دك نت عزب التهر تولي خسكات البرسة طزيبايا لو جراب بس خوش
0: خير وبركتها فيني د عليه بس دجي جشوا قدامي بره بيترك بخير وبركه ابو جا او شيره وددوت او شيره وجوي بس يدر دخست وتكرتشوچه وتجوي شيره تشدكر
1: دادا عولي دسبيكي تذكر بنير مثلا امانه هنا تمينيل تكربات بنيري خو بفروتا بنير جي دوي دايك زانه دايك بدمير وجدان تنار بنير تواوي بفروش خلكي دوي بنيري تجي خوش بمناسب بي وك بزبونه تا شي ببن تفهم كير تبوك بنير وداوياك بنير دوستي تم حبيته تاموريك شام شاندن تي فتراكي جاتش خرب كلي تاكلات روني خو جيد قريش شما انا انساني انا نرينا نظرا عالمي قشاكي مش برقروني حرناقون انا اي بري قشما انا زارو كيولون تديد بابوكا نظارة البرجع بيوانن اجاتي او دوجي خوشي بكلاتي روني خوشي بكرتا تي او دوايا يا بكرا مير يا تي تكرا كيش جا ببا چورتان ببا چورتان دادا ايجا او چورتانا يا جي تهلان يا چلا تا چلا او چورتان نرم دكر تا كاري بكرا دو بخورا تقاري بكرة أو شورتان من ميرا شورتان جي خواري
0: جامسة
1: قلقي أري والله دو خوش أنا مي تاسك داني خو بكلينن وما أصلي دك بيتعمي دو دكالي ولو يعني بتعم عوي عيلي أري والله أفي دا ودور صوفي وي هي هريا بس ودور تبخكي خو بفروش تلبردستي خود قارينه ما شاء الله أوج كدك دلال جيتي وهما تبيتشي يعني باش فيدا بس قلكي هي وبنير ولو بنير خو غوات شيري خوتينه گرم بتو دعول درمان ناويجي حيا پچكي كيولو هينك بو خوش بو تب گرمي درمان واوي بنير شير ترشتب او بنير تي اوي تنه ما خوشني بنير تدرسو كي جولو وك صافو كي قلقل كيلتا فدغار المهم خدي عيبك مرو بيجي يعني دمير وجدان ما أنا تا سريك بنير تاشته كلي
0: بري
1: إيه دميري تنا حملين توي بنيري تب آوي بفروش خلقي دس بيكا مشيري خو درمان دكر ساعتا خو عيار دكم دس ساعتا بنيري خو الهف دخم تدكي صافو بارزونكي خو درحيمي بينج دقا أو آفولو مرتاح خو برده جاركي بيفز باوردو كي نادم بنيري خو ودكم صافو كي تبكا كميني چوچ كي جلسر داتينم وتاسكا كميجي تجا خوي هاي أزويج داتينم سر بنيري مي كاري تيك باشلا خو بيكيسك بشين بلد والله
0: جابري حالي زيده دما خل تشوليجي درباز ذكرن تديد جالوي تشول هانكي جي دمان و بشير پر بو خير وبركه بو قالكي بنير تشي ذكر ماستم كارن بيجن بكي روجي جار كي دو جاراجي تشي ذكرن جا چوا بي براده او ماست او بنير ايا و كس كارن بيجن ما پارسناي ذكر جتر شبونه كي جي گرمي
1: عرضا چولی هینه که چول بری ما تا ندی بیستان چه دی بون مانه اکی جو رطوبت حیا بیستان چه دی بون ایجا پنیری چلو بیاده او امدین مرکب ای قرشکینه تا داتانی سر ماستی خوش بو حشراتکیش بو مشککیش بو معرکی بو تشک نکه و ماستی تا دی او تم هینه بو تم خوش بو
0: و ندخست نوه آو ماوی دی جید
1: اینا دور او بشفت آوه خود دردخش در وش بود پی دو بکلی نبدو آوا جمدی بدو نای کلان دن رون پینا کرد اری والله جا انا بوزا چی بو جا غساله چی بو او تعماوان جیتنه بی تعبه
0: اری بری حری زده ورونی خود چاوا چی دکر و دکلا و چلو دکر حیا او رونای و بسر دکت
1: دادا تی باش بکلی حیا جارک دو سیت المشکا خود نره اری وارونی تا بو گریک بوغريت تنك اوا جمي دي دي جي بي داد كيت جار كيت دو جار دي مشكا خو بكلي بيشتي تفالا كرت ني فيشكي خو تجمعيني توك مرو غافا بنيرت كسديني غافا تخوي غوشتي در مالات كسديني توي ني فيشكي تجي خو يدك شبو ني فيشكي تترشنبه روك دو دوس سي ساعه ثلاثه تجبو اسبوعات قد يا مثلا جاب بينشمي بيني بترني خو بحليني تكلد كلد كلد روني حلاندي دبوك حيستري تشعفاز زلال باقش اوا شوري بني دمينت كاربي غرا خو تشيكي كاربي خوار مارن كتشيكي هناك كيف انجيرتي دخونجي حبكي شور بس روني حر خوش بطعمه كسنافيج كسقيمش ناكه اه و تجار دي دوي خو بكلي جار دي تاني فيشكي خو تسرفك حياه اسبوع عادي اسبوع عادي جار دي تروني خو بحلينه وجارونجي دفيت تيك هيز هيزي عياري كارا وهندري هيزي تجي دمسكري بكتشكا مش بورون نرشحينه وك انا غافا سر سقفا تديد بي نزا تشلوت كنزا تشلوت كنزا باران تيرني دفي هيزي تي دمسكري بي وجاو هيزي دمسي يا دي او رونايا هنجي خوش ونجي بتعمل
0: تدلي ماجي بجان دي
1: ايه والله
0: جاو رونايا وش ديفلا زي تير بكارتاني وخوارنا خو بيجيتك
1: يوميا تتكرا نسكا خو تتكرا محكروني خو تتكرا برنجا خو تتكرا قرارا خو ما قرارا بالغري تشيد كل بهناوي دشو حاري قشي زاني وتايرو قرار شي كده يا انا تنكا روجي اسبوعك ام قنيناك زي تخرجتكم بيت عم قش خلقش كويد بون قش شوقي خلقي كاتم بروان
0: ونخوشي
1: اري والله
0: برد هافيني دحري زيدا اخواني جو وتشي ديكن وتشوتش تشي ديكر شخطه قال ما يريج جمركر قالك فردك تشي ديكن او فردك خيارا سيرا
1: فردك خيارا سبها مال كامني بافي من انا قد دور ذكرنا اني تنوري تاسك دو دو جام برا سرد دان وجنف الخياري خور ذكرت اي حبكي زلامي بعمر مزن اللي اختيار بجبون اني وانا رمبه انا اني صار جيت انا دافيت شي ند بوت بافي ما حيفي ايرو نافرنا يوميا تهربين تنوري ناني صار يا سباب بكرا فردك يا روجاديش تي بكرا شوربان نسكي بوكال وبيرا اختيارا الا روك تاني ما تخوار تبقى ود بتبرشينات وحياء إيفاري كسيف رافين شيء نذكر كاش كام
0: وميرا خوش لو شيء ذكر
1: ميرا خو
0: تدوي خو دكلا ودوا ذكر
1: دو تي بكلي تدوي خو بكلين هدي هدي وبشتي دوي تكليات في شينا بدقاك يجي تكفتيش ناف در خاسك الهافخ والهافخ شبو قصقص كيني قافا دويته بحمد خو كليا وتشايكر وجا داني خوني ميريتي بشو تي بيداك او جيت كير حيا قداني تدفتق تفهم كير او جني انا ابو لايم افكسكي انا اوكي بارسك انا او جيت انا قاب دو سسي جرني وهبا ايدها بايد مرود شوت كتاد بو داني قشارتي وتي بانيا
0: جا بري اسكارم بيجم انا ماستي مدمين ام جيد دكن لبني
1: اه
0: هما تشتي مزانن ام شخور لبني تشي دكن بري او ماستي دما وشت كرجي وشلو دكر بري كترش ببه حيفة انو خيران ابه
1: بري ناش غيري بكن دود وانجي مجي دكر لبني و هنا كي ماست بو تي خوي بيداك راش بو ترش نبايا و زو آفا خوشي برده دولو دنسل زو دنسل و دوراكي او لبنايا جي تي تكرا قطر ميزادو تي سر تجزيت بكرا غافا ماستي نهتنا باتي بقراتاشتي بخوارا جاركي ميفان كي مهات لبني وبنير وماست وشق الماس من البرداني بو سفريا وتشكي صور سرتنا قسبية
0: قسبية
1: الحمد لله مقودانا قودي شكر قودير جان حيواني مروا بي بخير وبركته تحرر روجي تشن سات الماس بكر بي بركي بس ماستي تا روجي نيف كيلو بجي كيف سر هفت زيدات مين اي مالي تشتي مالي بركي اري والله
0: بري كارم بيجن افتش وقلك جماس تشي ذكرن جان ها اختي ماس مدمين جي غيري وينا ام كارم بيجن ام تكن شخور وكيف فرافينه كم كوسا تشي ذكم كوسا لبنيه تشي ذكن ام كب لبن تشي ذكن بري جي افخار ني ولو هبون وك فرافين
1: و بماس تلفزيون يا دجانا دغو حلب حلبي فينا تشي ذكن ابا لبنيه بيشي شاكريه لبنيه انا جاي مزارو كما تشي ذكن بقى وماستيك زي دادميني دكن فتوش نان قليلين ونوكي خود قليلين واري والله
0: فتي واتشد كم
1: فتي نا والله يانا خير وبركتاب حيوانا رحيم تشكي غريبة وقافا خود راتجي هبا بعجاني تزيدة بوانا تعيش كربايا تفهم كر جبوتش الله ما تشلا بعجان بعجم كسي تنبون كتكام وبنجار وهما تبيت شي بخودي كس بلكي حرج دهر وجا خلنا تشون سوكي ما تنب حاجتي تشكيو مريشكي تي مالي هبون بنيري تاي ماسي تاي شيري تاي تي موطاجي تشب
0: حرتج خير وبركة
1: مالي خير وبركة مالي بو أري والله
0: لغوري قوم بهيسي دبي دمالي ده تشتك جشير هون دانت بو حرتج بدستاد هات اما دكرن و ببركة جيد هات خوارن ججوي آفا بنير جبلي لورك و تنها بتبريا قوم دس بيبك تجمر بحسا خوارنك دجي كر و تشجي تشي دكر و لوركا خو تشاوا تشي دكر
1: تي آفا بنير حيمي بنير آفا بنيري تباقش بي تي ويجي بكليني حياة باشان كلبيني أوجد بالورك إيه ما تزانت عمال ورك جاء ماست ونيفش خوشتري إجا خل حنك يبقى ما فلان كسو الورك دقو يعني أفا بنير بقيمتي بس أحسن لورك جيتي أحسن طاشتي جي درت كيف والله أري والله
0: هفالك مني عجيب بجمر بحسات شورتان وتوراق جيكر أفانا چن أفانا چاواتين شكرن چلوية
1: خدي رحيمي من توراق چين أكدين كام دروابكم حشيتا بس شورتان ما شكرية بنا دويتا بربي تیرو نکر میگیرم مسلمانه جنات نبر دیتی که کیسه چاپان ابری کیسه آرده بون کیسه شکره بون ای چاپان وی دی دیتی که صافوکا خوده او آفجی داره تیلب که خوی پیدا که گشی بکه و که که خوی پیدا که بکه و که که دین سر سفریه و دین بر رو که تیوی چورتانی چله عین جام حلان دی و مکری میگیر ما دوي وما بطعم ما خوشه وجشلت جوجي جمدي خوشه
0: جمدي دوينة
1: أيه والله
0: قلك يسباش بوته وش بوفان بيفي تاني خوش وش بو هاتناته وجارك دجيز بخير هاتناته دكا
1: يا أهلا وسهلا سرت شعبي ونشو بخوازن أس حازرم
0: تصاغ بقلك يسباس خدي عمري تدريش بك
1: تصاغ بسرت شعبي مرحي مني
0: قهداري ما بمربو خانم سهيلا شيخو جنكا گوجمر بحساوي خير وبركتا بري وهافيني كرو ا باز و ا شيرانكر گلكي سپاسج بوينا و جبهات ناوينا

0: گهداری ما هاوین دم سالا چالاکی و جیانه یا روش دریج دوین دم بهتر به دستیمت که و دعین دمیده جی چالاکی لجمه زیده تر دبه اجاد با دم سالا بزین انرژی تندرستی ورزیشه مجیدی دماوی امبری خدا کوچ یارا یوسف و ما پیره بزیده تر بحث اقبال جنان و کچان یا لسر نادی کر او جی بریا هف پیوینه که تومار کریه ورم بهفدوره لشیرت و آگاهیم وی گهدار بکن. گهدارن آرتایی دماغ باش به نهاب مریا کوچیارا یوسف جباجار حسکی بریا تلفونی لگلمنه کوچیارا دماغ باش به
1: هلا اهلا و سهلا صغر بی و دم باش جورجی
0: کوچ وکم زانن گو ده هاوینه ده لفیدر نشاط لجم جنان و کچان زیده ده به جا بهتر دخوازن بری خوبده نادی ریادا بکن قبال نهال جب ده چاوایه
1: خودی بنا اقبال باشه انو بدايتا هاویني انو اقبال پرد بتا ناسکر گل لك شبيره کابن ولا شقيزابن انو هدفا وانا نهبن جبو صحتا وان ولياقتا وانا وجسمي وان بس دائما ام دركزين انو رياضة اسلوبك ش حياتا مروي لازم مرو مستمر بسر يعني نهو ش فصل الصيف بتا ناسكر لازم انو حتى لو هاوين بتشله بتشلو او على مدى انو باشت كنجي رياضة بك باشت
0: او في احري زيدا قوتين بري خود دي النادي كينا
1: والله بيركنجي قيزنجي أم حما في أتا استقبال دكن عمرية بس إنه نسبة برد قيزابن شبيركابن أو عدد وان وجود واناش شبيركادن إيجو بصحتها خو ولياقتها خو مقاتبن إنه كبناء عضل به ولا إنه زيادة وزن به ولا نقص وزن إنه لازم مرو إنه الفي تشتي مقاتبن إنه كآلي زعيفوني به ولا قلوبوني به ولا تضخيم به
0: إجا أو كتشو جنين قوتين بري خددين نادي يوانا حالي زيدا سبهاتين يانجي إيفاراتين
1: والله بالسبها جيتين وإيفاركي جيتين بس حسب ظروفي وانا أنا غالبا طلابي إيه كتش إنو هن كان بفضلين إنو مسائي كما إنو دراستا وان كاري وان خلاص دبل يانا جي إنو بيركي مثلا إنو ولوتو بيحكي إنو قلوبون بوار هنا بفضلين الفترة صباحي قافا قو كاري خو أعمالي خوني إيه يومي إيه منزلي خلاص دكن
0: حري زيداش بو صحتتين يانجيش بو خوشكونتين
1: كانش بو انو زعيفونتين وهن كانجيش بو خوشكونتين او برياضة بشكل عام جي انو باشا ان كانش انو خوشكوني رب ولا زعيفوني رب ولا شتطخيمي رب
0: برياغو هون دست بيبكن هون تشتكي دخون فدخون نشاط وحيوية كي وقت طاقتك يزيدة بدوه
1: بري ويناد أميج متدربات أربيجن إنه جبون نظام واني غذائي لازم متوازن به بري ويناد مرو تشلو بك إنه خضاري مرو بروتيني مرو كربوهيدراتي مرو لو صحي به إنه تغذية شكل أساسي جمرو ربع إنه مرو تيد بنجح رياضة تانية تشتكي ناك وإنه أستشدنا صحينم إنه مرو وجباك سفك بخو بري تمريني ساعتك تقريبا بلاقى موزك به بلا خرماك به قحوة به وطبعا مع كميات كافيش آفير لأنه أم قلك املاحة قابا مرو ناليز لاشي مرو قشد بخويدان طبعا ام حاجتي في تشتينه انو خويدان جمرو هر انو تشلو مرو بك آفا خو مرو حاضر بك بلا رشك خويتي دهب جبو او املاحي قابا قوش لاشي مرو دركف مرو بعوضين
0: جا او قربونا اقو هون باري دز بتماريني خو بكن او مداوينا دماينا تشقاسة
1: او شي الثانية يا مثلا ام بيجن سيد لازم مرو قرم ببه
0: باشرة بشتي قو هون دز بيدكن هون حياة تشقاسي دليزن يانجي القور حالي دمينة
1: نقل قور حالات تدمين يعني أنا إيه قلو بالنسبة مثلا إيه بداني وان أو لازم تمستمر بسر بس عضل أليقو بين مثلا تكبير عضل وانا تناسكر أو ياوي إحمائي بلا باز ده بيز دقابك وميدست بتضخيمي بكم
0: التزام تشقاسي قرينك دفي حالي ده
1: يعني التزام إنه تسر مستمر بقلكي باش بس أهم شي مروقتنك
0: أو نظامك صحي تددوانا بريا دماغو هون دس بتماريناتكم دماغو تيم بريخاتتين بنادي
1: أبيا تشتكي قلكي أكيد والرياضة بين نظام غذائي ناب يعني هج أزبيم أزبليزم أو ساعة طياب جهد وقابا قو أز خوارناخ وصحي نكم أستفيديناكم يعني أفري سالة مج خوارنا مني صحي هم بري حمتشتي تي نتائج سريعة ببين إنه قابا أز نظام مني غذائي هب وأز رياضة خوشي بكم أزي نتائجك قلكي خوش ببينم
0: كوتش القوري خبرياتي لفيدري دماغو أو كتش بياجي جنبة هجر وزنا يانا أو قاضي دبجي لدماغو تي وتماريني خوبك لمكارن بيجن أو لياقة الجملة قلكي سيستم بهناي زود تشك الش أسباب فتجرة تأثيرها شل سرهية
1: أبيا بنا أسباب قل لك فتجرة أنا هنك هنا بيكون دل بوارن هنك هنا بيكون ربو بوارن هنك هنا ناحملين يعني أكسجين وان كيما يا تغذية وانا نصحية يعني بري حمتش تمرو استشارة دكتور بك استخوازم ناس بكم إنه أف طالب بيبامة كاتشوف طرية شن خوشي طرية لازم إنه وضعي خوكش يجمر بالشرحين حتى أسكارم الجور وزناوينا نظامك صحي بديمي وليستوكك إنه الجور لا شي وينا بيرك ماني أنا قل لك إهمال البوانا هيجين كش خوارني جاهز خوارني جاهز قل لك بيرك ما ضرران دنا تناسكر وأستخوازم إنه أز رسالتك يش أهالي رشينا إنه بشكل خاص إنه في فترات هالي أم دلاحظين إنه زيادة وزن شيد بالجم قشة وحتى نشاطها وان كيمة كما بسبب إنه اعتمادها وانا سر وجباتي سريعا سر سهرانة سر مشروباتي غازينه وقلة الحركة تناسكر خوارنا واني منزلي صحي بلا بربة وزاروكي خوشي بشجعين إن كان أو بن ولا أو ولا زاروكي وان بن ولا إنه ممارسة رياضة بلا بكن وقدر الإمكان إنه استخوازن دوري أفخوارني مصنع أبي جاهز كيفن لأنه صحتها مرو أزاروكي مرو مسؤولية مرو مشتركة وأفعاداتي مني صحي قافقو مرو وك مرو بنزرع اليوم أمي مستقبلي خو صحتها خو أمي سبيب بينا
0: قال لك جنو كالجي هند بجن أما دست بشونا نادي بكن هجر سبتا بيبا هجر اسبوعا بيبا لنراز دفي كذا إجا الفيدري إنا ما يعتجوانا تشيه
1: إنه أز رسالتها مش كتشكي مرش بيركي مر إنه البنداس بينا مين تاني مناسب كان جيب ببلش يعني صحتها خبس مرين لأنه صحتها مر راس مالي مني حقيقية وكونه إنه ثقتها وينا بنفسها وينا وبخو واسقة أز مقارنة برحلة خب كسك يرناكم وطبعا حر خطواك ما شاندري نادي أو يا خطوة ما جنس خامني أقواري وأجمل ري وأصحجي طبعا أو تستحق إنه تكون الأفضل
0: قال لك إسباج بوتا كوتشيارا
1: ساغ برابيت ساغ با
0: بمرا بو كوتشيارا جي باجاري حسكي جيلكي سفاس گهدار ما ورزیش هش و رح نودکه و هروجکه ورزیشه گاوه که بر به تندرستی و جیانه که باشتر دهیه لصحت خول تندرستی خو باش گهدار بون ورزیش خو جی بکن.

0: گهدار ما دو هروجا سی شمی حفتی مها حفتا پوست خانه باجار عمودی پشتی گردن آوینا بسالان هاد فکرن. او جی به آماده بونا پارزگری حسکی نور الدین احمد هاد فکرن. گهدار ما مجی وکر دویا ارتای بری خدا ور و راپورت چکر به پارزگری حسکی نور الدین احمد را گوته دا پیروز باهی لخلکی دکه و بهتر بحثاوان خزمت گزارین گوی بیم پیشکش کرن دناواوی راپوری دا بهتر امیناس بکن کام پفدور روپلا ارتا فکن و لی گهدار بکن.
1: بداية نبارك لأهلنا في مدينة عمودة بتفعيل وافتتاح مؤسسة مركز بريد عمودة. مركز بريد عمودة له تأثير إيجابي لتقديم الخدمات لإخواننا وأهلنا بمدينة عمودة من خدمات مصرفية، تحويل الأموال، شام كاش، تفعيل خطوط MTN، مجموعة خدمات ودفع رواتب المتقاعدين على النظامين، نظام التأمينات الاجتماعية ونظام المعاش، التأمين والمعاش. ومستقبلا راح يكون هناك توسيع للخدمات، هي تقديم وثيقة غير عامل غير موظف يعني، ووثيقة غير محكوم، بيان قيد عقاري، وتفعيل خطوط سيرياتيل. يعني هناك مشروع بشكل عام بجميع مراكز البريد، والمديرية العامة للبريد مشكورة بما هي الجهود اللي تقدمها بتقديم أفضل الخدمات لأهلنا بجميع المناطق. أم جوارة بيروز كان أهلي عمودي قشتيرة فكرنا وتفعيلات سازيان بريدة قوغلك خزمتي بق بيش بكي جبو قلي مرة جبو معناوة شنوها تنيوة الباجارة الدفريد دور سهل بكي سرواناكي. أم جوار بيروز كان وما سوز داك دغير مجار دجيد ومديريات يج دجيد دمكي كرد أم حمكا تفعيل بك.
0: گهداری ما گاوک پر باشه به تایبت جبو کسین گوه که گو پارزگر داخویانه کرند نواراپورا خوده جبو کسین دور گو بری خو بریه دریج ودکن حیا گو هرن وکه ازگارن بیج مراتبه خو بینن و تشتکی به گریدای وی مجاره بینن الگوری گو پارزگر ده نواراپوره ده جی داخویانه کرن گو وی خدمات دن جی گاون باشتر جی بین پیش کش کرن به هیویا سرکفتینه گاوکی گلکی باشه.

ريتني يا ريتني ما اتعلمت معاك ولا شفته. ليه تخدعني؟ ليه ليه خلتني انسى الدنيا واعيش بحلاوته؟ يا معلمني الحب يا ريتني يا ريتني.

يقف علي حبحب واخدعه ويمكن اخونه. لو حصادي في قلبي مخلص مش حامل وصوله. وانضحك في علي حبحب